0: حرام. كوري كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو. هيستوري سكاندينافيا.
2: Codin Mors ishte shpiksi dhe fizikanti danez Paul Lacour, i cili në vitin 1888 doli me idenë e spektrotelegrafit ose siç quhet ndryshe Codin Mors.
1: Scandinavian Albania Radio.